بشنقي عقه والراجل هو اللي اختار تحقيري. أساس المشكلة هي التعصب من بين الأديان والحل مش سهل لهذه القضية، بس حاجتنا بالشعور بالأمان، الأمان بوطن فيه اختلافات.

0: هي مش شبه هيفا أو نانسي جربة.
1: عايش وسط البشر بكل تواضع، مش لابس مسكدة فاضع، تم مبدأ نفسي عمري ما هبل أي إنسان خاضع للرب الساجد للرب الراقع، حياتي وهم بس جزء من الواقع.
0: عايشين